0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصص بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
5: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
7: You just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و فلفل أحمر حسب الرغبة. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء شارع 60 الغربي جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-008 و 01-200-008 و 772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.

0: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
1: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
0: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
1: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
0: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
1: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
0: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
1: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
0: تليفون 37-180-444
1: أو 714-180-444
0: أو 739-180-444.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
8: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، نغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر للزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
8: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: أي المستشفى؟
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
11: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: C. Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: كل يوم في هواء
11: وانت ماشي كل يوم.
12: أيوة
11: لازم تاخذها كل يوم.
12: أي شيء؟
11: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
13: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
14: يا طعمة
11: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-0008 و 01-200-008 و 77-2-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
9: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصصين بالضبط؟
9: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
9: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
9: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
9: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
10: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان.
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان.
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان.
13: من زمان.
11: حلويات وبيتزا ومعجنات.
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
5: فعلا انه سوبر داك.
4: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
10: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
9: في أيش متخصصين بالضبط؟
10: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
9: لو اضطرينا العملية جراحية؟
10: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
9: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
10: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
9: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
10: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
9: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
11: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

0: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-008 و 01-200-008 و 772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: كدنا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
3: أوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كدنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
11: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
1: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
0: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
1: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
0: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
1: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
0: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
1: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
0: تليفون 37-180-4444
1: أو 714-180-4444
0: أو 739-180-4444.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
9: ماشي كل يوم؟
10: أيوة.
9: لازم تأخذها كل يوم.
10: إيش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبرس كل يوم، تذوق معنا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أسال. للتواصل 773-200-008 و01-200-008 و772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي،
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء،
6: نعرفه من زمان.
5: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان.
5: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل،
6: طعيم من زمان.
5: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
6: وبروست مقبلات بجميع انواعها
7: من زمان.
8: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
5: 772-238-378.
9: يا حلو يا هالي دايما على بالي، يا حلو يا هالي دايما على بالي.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
11: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: Radio Delta

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.

0: الخضروات أنواع،
1: الفواكه أنواع،
0: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات LG
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
2: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
1: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
2: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
1: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
2: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
1: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
2: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
1: تليفون 37-180-4444
2: أو 714-180-4444
1: أو 739-180-4444.
2: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابه.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
0: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصصين بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
11: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
12: Radio Delta. تستمعون للأولى. Radio Delta.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-0008 و 011-200-008 و 772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.
4: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: ألو
4: هيا عطوا ولدي أختي.
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
4: لا ولادة ساعة النأس ولا لقينا حضانة للطفل.
5: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
4: أي المستشفى؟
5: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة. وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
3: يا سلام سلم.
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: بس عاد معي أمي مريضين.
5: نشلهم معانا. المستشفى فيه كل التخصصات.
3: خلاص جاي لنا.
5: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
4: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
5: الآن مثل الريح.
6: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
7: You just found it. Radio Delta.
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني.

0: الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
0: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كده أنا جوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جوعة.
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
1: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم من آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: كل يوم في هواء
7: وانت ماشي كل يوم.
8: أيوة
7: لازم تأخذها كل يوم.
8: أي شيء؟
7: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
9: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
10: يا طعمة
7: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
12: ألو.
13: هيا عطوا ولدي أختي.
12: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
13: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
14: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
13: أي المستشفى؟
14: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
13: تأخذي راحتك تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
12: يا سلام سلم.
14: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
13: بس عاد معي أمي مريضين.
14: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
12: خلاص جاي لنا.
14: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
13: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
14: الآن مثل الري.
15: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
16: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع.

0: بذرة ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

غلبت فإذا ما هجت إذا انتهجي وردوا التقوى فحلا

تسكب من عيني قد رامدت دمعا فاضلوعك ما باردت والنفس بشوقك قد جايدت وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعي.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792-1435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
1: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
0: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
1: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
0: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
1: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
0: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
1: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
0: تليفون 37-180-4444
1: أو 714-180-4444
0: أو 739-180-4444.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
2: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
0: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: ألو،
5: هيا عطوا ولدي أختي.
4: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
5: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
6: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
5: أي المستشفى؟
6: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
5: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
4: يا سلام سلم.
6: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: بس عاد معي أمي مريضين.
6: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
4: خلاص جاي لنا.
6: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
5: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
6: الآن مثل الريح.
7: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كده انا جاوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
4: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من كيجي وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
5: قوة النجدة لكم وليست عليكم. 197 رقم الشكاوى لتجاوزات منتسبي قوات النجدة. مع تحيات قوات النجدة.
6: راديو دلتا.
7: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة الجديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب

0: Ilka och Jakob. So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
1: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
1: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
2: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
7: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
6: في أيش متخصصين بالضبط؟
7: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
6: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
7: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
6: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
7: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
6: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
7: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
8: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

0: راديو دلتا. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
1: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
0: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
1: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
0: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
1: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
0: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
1: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
0: تليفون 37-180-4444
1: أو 714-180-4444
0: أو 739-180-4444.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: كل يوم في هواك
4: وانت ماشي كل يوم.
5: ايوه
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: اي شيء؟
4: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Radio Delta competition, just strictly dance.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
14: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فسير.
15: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ؟

0: Club. So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
1: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
1: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10-770 أو 777-921-435.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
1: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المونتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: ألو
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
10: يوه مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
12: من زمان.
13: من زمان
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: This is Radio Delta. للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
5: التهاب وتليف الكبد
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
6: علاج البواسير
5: علاج البهاق والبرص
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
6: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
7: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
8: قائمة
9: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
8: قائمة
7: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
9: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
7: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
10: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة

0: لوقفه السمنه وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الام التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصه من النساء فقط ومتميزه في جراحه البواسير والنواسير والفتاك.
1: واذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانه؟
0: تقدر تطمن، اول واوسع حضانه في الجمهوريه ومزوده باجهزه التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، انا الان مطمئن جدا.
2: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
9: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
10: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
11: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.

0: مع حبي ونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: Just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كده انا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: اوصل لحم،
7: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده انا جوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
9: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل.

0: إشرافي كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
2: لا ولادة ساعة النأس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

دمعا فضلوعك ما باردت والنفس بشوقك قد جيدت وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435. Just found it.

0: الخضروات أنواع،
1: الفواكه أنواع،
0: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات LG
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف 9 الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم من آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي.
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
5: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
5: دجاج الحلواني؟

0: من زمان.
1: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
0: طعيم من زمان.
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
0: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان.
3: من زمان.
0: حلويات وبيتزا ومعجنات.
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
0: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
1: 772-238-378.
4: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى،
8: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي ومريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة طبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.

0: Radio Delta. بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
6: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
5: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
6: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
5: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
6: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
5: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
6: العنوان: صنعاء شارع حدا جولة ريماس أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
5: تليفون 37-180-444
6: أو 714-180-444
5: أو 739-180-444.
6: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
1: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
2: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
5: في أيش متخصصين بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
5: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
5: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
5: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
7: دلتا وباس والبيتوت شهيدا.

الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.

0: أولئك منتجاتنا.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-00-10770 أو 777-921-435.
12: ألو،
13: هيا عطوا ولدي أختي.
12: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
13: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
14: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.

0: المستشفى.
1: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
0: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
2: يا سلام سلم.
1: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
1: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
2: خلاص جاي لنا.
1: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
1: الآن مثل الريح.
3: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مساكم الله بالخير والعافية. أولا نتمنى لجميع المرضى الصحة والشفاء والعافية دون أن يزوروا لا فلان ولا علان ولا مستشفى ولا يسافر ولا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض وكل عليل. هذا ما نسأل من قلوبنا، ندعو الله سبحانه وتعالى قد يكفي بلدنا وشعبنا ما فينا. على العموم، مع نبدأ حلقتنا لهذا المساء بنتناول الخفة في العلاج، الرقي في العلاج والتداوي. لمن؟ عند من؟ عند المريض نفسه، المريض ذاته. يعني أحيانا هناك مريض يكون عنده مرض معين يقول لك ما يتعالج في اليمن، فيسافر القاهرة، من القاهرة ممكن يسافر الأردن، من الأردن ممكن يسافر الهند، من ما كتب الله له الشفاء. يعني المريض لابد أن يكون معتقدا بالله أولا، بأن الله هو الشافي المعافي، وما هذه إلا وسيلة، والله سبحانه وتعالى يسدل عليه الشفاء. لكن عندما يأتي المريض وقدوم ممكن يتشرط على سواء على الدكتور على المستشفى أو أتى إلى المركز أو مركز الباحث خليل، وقدوم بيبدأ بالشروط حقه ماشي، لأنه عنده علة نفسية من داخله، في علة. إذن سامعين الكرام، اليوم نتحدث عن أمراض العقم، التأخر في الإنجاب، كذلك عن ضعف المنويات أو الحيوانات المنوية، كيف يتم علاجها، ما هو العلاج حقها. طبعا كثير بيسافروا للخارج، وهنا يوجد بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته حط لنا في العشب وفي العشبة، لأجل الكل يكون عارف أنه كل المركبات الدوائية بواقع 70 وأكثر من 70% كيماوية، والباقي شيء من العشب، وإلا كل الأدوية عشبية أصلا، تحول إلى كبسولات، تحول إلى شراب، تحول إلى إبر، تحول إلى، وإنما كم المصدر، كم الكمية من هذه العشبة الشفائية الموجودة في هذا الدواء الذي يصرف ككبسولة أو كإبرة أو كمرهم أو إلى آخره. نعم. لابد أن يضعوا فيها إيش؟ المهدئات. لذلك بيوصلوا عند مرحلة القلب ويحجزوا، لأن القلب ما بش بين المهدئات، ما بش المهدئات. وجاءت الله سبحانه وتعالى وضع سره في أضعف خلقه، فأتت أنه فلان وعلان وعلان من من أنا أعرفهم أنا ولا التقيت بهم، قدوا مهيئ إلى أنه يعملوا له دعامة أو دعامتين أو قسطرة قلبية أو يفتحوا له شريان أو مدري إيش، ويحدث أن يأخذ جرعة من عند الأخ خليل، والله سبحانه وتعالى في خلال 15 يوم والبعض أقل والبعض شهر يروح يعمل الأشعة مرة ثانية بحسب توصية الأخ خليل، لأنه يشتي يثبت للمريض ولنفسه. جاء عنده بأشعة إيكو وتقرير وكذا، بيخرج من عنده يفعل أشعة سواء في نفس المكان الذي يفعلها أو أين ما شاء، المهم أنه في نتيجة العلاج. إذن اليوم إحنا نتواصل بكثير من المرضى اللي الله سبحانه وتعالى مدهم بالشفاء وببركة الأخ وتجاربه وبحوثه العلمية وسفره وبحثه وتعبه وكده.
4: نعم.
3: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويك يا دكتور.
4: حفظك الله ورعاك. وأيضا طبعا أنت كفيت ووفيت بالنسبة لموضوع العلاج، نبشر الناس جميعا أنه العلاج بالأعشاب هو أحد المصادر الأساسية اللي اعتمد عليها الإنسان من مئات السنين.
3: نعم.
4: وأيضا في الطب الحديث، يعني هو العلم الحديث التقليدي، اسمه سابقا البديل ومن ثم قالوا الشعبي ومن ثم قال، المهم لما وصلوا الان التكميلي، لانه لا غنى عن العلاج بالاعشاب. وكل العلوم اللي الان بتشوفها في الطب الحديث هي نابعه من ما توارثته الشعوب السابقه عبر علمائها وعبر الاطباء. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، احنا انت الان تكلمت عن موضوع امراض مثلا تاخر الانجاب، في ناس كثير عنده مثلا ضعف في الحيوانات او عنده مثلا مشكله او عنده ضمور في الخصيه، فيعني بسنوات تشوف انه 14 سنه 15 سنه ما فيش انجاب وبيروح يتعالج. يعني صاحب يعطوهم أدوية. إحنا ما نتكلم عن الأطباء أو نقلل من شأنهم أو بالعكس، إحنا نتكلم عن طريقة من طرق العلاج يعني تختلف. فبيجوا عندنا فضل الله سبحانه وتعالى يعني خلال فترة بسيطة ما تعداش يعني لو نقول طولة الفترة إلى 3 أشهر، والبعض يعني خلال جرعة من أول جرعة بتشوف أن الحيوانات المنوية ارتفعت ويتم الحمل. وأيضا علاج لمشكلة النساء، المشكلة الهرمونية، الأكياس اللي يقول لك مثلا حتى انسداد تنظيم الدورة وتنشيط المبيض، وبفضل الله يعني خلال 2 شهر تكون حامل. أيضا بالنسبة لموضوع أمراض القلب، الحمد لله وشكرا أنه نجحنا بعلاج اللي مثلا عندها الانسداد، التضيق في الشرايين، التضخم، يعني جميع مشاكل القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنت قابلت شخصيا عدة حالات وأيضا بتواصل معنا أكثر من حالة. وبالنسبة لموضوع حصوات الكلى وأيضا التهاباتها، أنا يعني عبر الإذاعة اللي بيسمعني الآن يعني يكون على ثقة تامة، إذا عندك مشكلة في الكلى، حصوات، ترسبات، أملاح، أكياس، يعني وتعبت أنك بتروح تعالج 3-4 سنوات وانت يعني كل 2-3 أشهر وانت تروح تعمل زيارة تاخذ علاج، يا أما يقول لك التهاب بكتيري أو فيروسي أو حصوات، يعني بنجيب له علاج ما بتعداش الفترة 15 يوم،
3: يعني بمعنى ننصح أنهم يزوروك للمركز.
4: نعم ونجيب له علاج. هذا بالنسبة للموضوع اللي هو حصوات الكلى. وأيضا أمراض المفاصل، كثير بتزورني حالات من عدة محافظات ومن عدة مديرات في صنعاء، ويعني انزلاق غضروفي، احتكاك في المفاصل، والحمد لله جميعا تماثلوا للشفاء. وبالنسبة أيضا الموضوع الأساسي اللي أنا اللي الناس بي يعني بنشوفهم بيعانوا منه، موضوع الدهون الثلاثية، احنا أنصحهم نصيحة يعني سواء اللي هو سليم أو المريض، يعني عليه أنه مثلا كل مثلا 6 أشهر يروح يعمل فحص الدهون الثلاثية والكوليسترول، أيضا يعمل السكر التراكمي، لأنه الدهون هي مفتاح لهذا العلل،
3: يفتح العلل للسكر. نعم. رفع ضغط الدم.
4: نعم ايضا حتى الموضوع انسداد الشرايين. نعم. هذه مهمه جدا.
3: نعم. وكذلك باقي معنا مثل البرس والبهاك.
4: نعم.
3: وصدفيه ايضا باذن الله سبحانه وتعالى.
4: اللي عندها البرس والبهاك احنا يعني اللي بيسمعني الان في قريه او في مديريه او في محافظه
3: او يشاهدنا كذلك.
4: نعم او في الفيسبوك، فانا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني علاج بنجاح نقول 10% اللي مثلا بيعانوا من البرص أو البهاك سواء كان يعني رجل أو امرأة، فيوجد علاج وبنجاح تام 100%. طبعا هذا الحالة ما فيش علاج في الطب الحديث، بتتأخر العلاجات، البعض مثلا بيأخذ علاج مرهم يروح ويرجع يعني بهذا الشكل. لكن بالنسبة لموضوع الأعشاب نعطيه علاج ونوثق معه قبل العلاج وأيضا بعد العلاج.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: إذن سامعنا الكرام، الذي بيسمعنا والذي بيشاهدنا، للاستفسار أو إرسال الفحوصات الذي عندك أو حالتك على أحد هذه الأرقام 37-246-416 أو 37-22-2274.
4: نعم. وأيضا يعني أوجه كلمة اللي مثلا قد بتعالجوا عندنا، يعني مراجعة أهلنا بعد العلاج دليل على الوعي يعني واهتمام بصحته.
3: لأنه أنا قد أنا دائما تشكي دائما أنه البعض يأخذ العلاج ويبصر أنه فاده ما عاد يبدي.
4: أيوه يعني أو مثلا بيتحسن يعني كذا مثلا 50% 70% 20%
3: يطنش ما عاد
4: يطنش، بعدين لما يعمل لك فترة سنة ولا 5 شهور
3: ونقدو تاعب
4: ونرجع نعالجه من البداية. هذا نادرا، بس أنا أنصح أنه أي شخص تعالج عندي، لأنه إحنا بنجيب أعشاب يعني بنجيب علاج. الأعشاب فيها مركبات، فيها مواد زي ما الأدوية اللي بيستخدمها تماما.
3: نعم.
4: يعني بتعمل مفعولها بالجسم، فإذا كان تماثل الشفاء فضل الله سبحانه وتعالى 100% الحمد لله. باقي أي مشكلة عليه أن يزورني ويراجعني على أساس نقيم الحالة، وأيضا إذا مثلا كان بيعاني من أي مرض يعمل الفحوصات اللي شفناها قبل العلاج، وأيضا يعمل فحوصات جديدة اللي بعد العلاج.
3: نعم. إذن نصائحك إن شاء الله أنا بنسمعها. نأخذ الاتصال الأول ونقول ألو. السلام عليكم.
0: ألو.
3: مرحبا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حياكم الله، معك يحيى صلح من الإذاعة، برنامج طب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
0: أهلا وسهلا، معكم علي محمد السياغي.
4: حياكم.
3: علي محمد السياغي من الحيمة.
0: أيوة من الحيمة الداخلية.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل بيت السياغي، تفضل يا علي، ما كان عندك؟
0: حياكم الله. والله يا عمي ها كان عندي المرة كان فيها الضغط والسكر
3: كم قد قتلها؟
0: والقلب
3: كانت تتناول ادويه للضغط والسكر ولا كيف؟
4: لا عندها القلب.
0: والقلب قلبي بنعالجها اكثر من سنه ونص.
3: يعني عندها المشكله الرئيسيه المرض الرئيسي هو القلب.
0: ها؟
3: القلب.
0: ها.
3: ايوه قل لنا ما هو، انت جيت لعند الدكتور خليل ولا كيف؟
0: وبعدها اديت صنعاء كلها ولا خليت مستشفى لا مدري للصباحه. لا ما قدرت علي ميس هكذا. وبعدها بين اسمعكم مقابله في الاذاعه مع الدكتور خليل بارك الله فيه.
3: نعم.
0: سمعت؟
3: ايوه.
0: وبعدها قلت والله انا عاد ازوركم. ما خليت المريض الله سمي قالت خلاص قد بطلنا مسافر. وقلت والله انا ازور الدكتور هذا عز طيب نفسي. فالحمد لله زرنا قبل في 15 رمضان.
3: نعم.
0: اتانا جرعه. والحمد لله بالحين والحمد لله بخيره.
3: كيف بخيره؟
0: واليوم هذا زرنا بالرفانية.
3: يعني الان زوجتك تمام؟ ايش كانت تعاني؟ ما هي الاعراض اللي كانت تعاني منها؟
0: قلنا لك كان في الضغط، ما كان تاكل، ما كان ترقد، واحيانا حبوب، والمهم لبي جلبي.
4: يعني كان عندها مرض القلب، انت على ما كلمتني اليوم.
0: والقلب ايوه والقلب.
4: طبعا انت عملت كشافه قبل العلاج واليوم جيتني بالكشافه بالايكو.
0: قبل العلاج قرروا لنا قالوا قصره.
4: نعم دعامه.
3: وذا الحين؟
0: ايوه وبعدها قالوا دعامه. فانا سمعت انا مقابله معاكم بالاذاعه قلت ايش قاعد ازور الدكتور خليل.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله زرنا بالحين اتانا احلى. الحمد لله رب العالمين فعلنا الجرعه الاولى حتى اليوم.
3: وفعل فعلتوا أشعة يكون مرة ثانية؟
4: نعم.
0: واليوم فعلنا أشعة ثانية، فعلنا فحص وكشافة ورجعنا الحمد لله تحسن بعينه مسافة.
4: الحمد لله.
3: يعني في فرق بين الإيكو الأول قبل ما تجول المركز وبين الإيكو اليوم بعد ما استخدمتوا العلاج، في فرق؟
0: قلنا فرق. أين أنت؟ أين أنت؟
3: الحمد لله.
4: الحمد لله. وشكرا طبعا يا ابن السياغي.
0: أيوة.
4: كان وضعها يعني حالتها كيف؟ كانت قادرة تمشي تتعب عندما تطلع الدرج أو
0: لا كانت تمشي كان ما والله ما كان نزلم الله جدام. وبعدها عندما قبل ما كانت ترقود الله وأنا جنب رأسها كانت أرجع متبلغة
4: يعني
0: جنابي.
4: يعني كانت إذا نامت على ظهرها جهة كتمة يعني سوائل قذيفة حول
0: أيوة. الحين الحمد لله ترقود بتاكل
3: دختي
0: بتشي الحمد لله.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله. طيب يا ابن السياغي ايش توجه من رساله لهؤلاء اللي بيعانوا من امراض القلب طالما وقد يعني
0: انا اوجه لهم رساله اللي عندهم مرض يزور الدكتور خلي بعمل من شغل وبعمله.
4: نعم
0: بعمل وبعمله.
3: اذا الحمد لله على شفاء زوجتك. اسال الله سبحانه وتعالى انه ما عاد تمر ايام الا وعد ايضا ترجع تتصل بنا وتقول بخير متشافي متعافي بكرم الله.
4: الحمد لله. وبالنسبه لها
3: في امان الله
4: الايكو اللي عملناه بالنسبه لموضوع الانسداد وايضا التوسع في الاذين طبيعي جدا. وايضا الاعراض اللي عندها
3: خليني اقاطعك.
4: نعم.
3: من الاروع انه عندما يكون الواحد صاحب ثقه.
4: نعم.
3: والذي يعجبني فيك عندما ياتي المريض وعندها الايكو عندها التشخيص.
4: نعم.
3: وتدي له الجرعه وتقول له تعود الي.
4: نعم.
3: بايكو جديد وايضا تقرير جديد.
4: نعم هذا هو الافضل بالمعالجه يعني للمريض وللطبيب.
3: نعم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
4: بعض الناس بيقول لك انا خلاص تحسنت انا يعني مثلا بخير وما عاد بيرجعش حتى بيجي مثلا عندي.
3: ايوه لكن هذا للمستمعين هذا هو عامل ثقه.
4: نعم.
3: فانا بين اكرر على المستمعين بياتي الى المركز وقد عنده هذا الاول سياغي بيقولوا له انه محتاج الى قسطره.
4: نعم.
3: المراحه قالت انا خلاص تعبت ما عاد انا ايش حكه بيسمعنا. جاء للمركز وصل المركز التولم جرعه شاف الايكو الدكتور خليل شاف الايكو وشاف كذا والتولم الجرعه وقال تعود الي. عادوا إليه بيقول اليوم وسار سوى أشعة أو إيكو اليوم.
4: نعم.
3: الفرق كبير والمرافي تتماثل إلى الشفاء والشفاء الكبير. ما كنت تعرف ترقد والآن ترقد. ونسير إلى اتصال آخر ونسأل الله الشفاء للجميع ونقول ألو. أيوة
5: ألو.
3: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
3: حيابك من معنا؟
5: معك مجمل النمراني.
3: مجمل النمراني من أين يا مجمل؟
5: من بني مطر.
3: من بني مطر. تحياتنا لأهل بني مطر وحيا بك يا مجمل. قل لنا. أنا معي الباحث خليل الآن معك يا صلح من الإذاعة. إيش كنت تعاني أو ما هو المرض الذي كان معك؟
5: يعني أنا جبت تعالجت عند مدرستين، المرة الأولى على القلب وهذا المرة الثانية تعالجت في المرجع.
3: من هو ذي أنت؟ كان عندك القلب؟
5: ها؟
3: أنت كان عندك القلب أنت؟
5: أيوة تعالجت القلب، كان عندي انسداد في الشريان الأيمن المنعكس.
3: ها؟
5: تعالجت عنده والحمد لله وشفيت له الحمد، وبعدها كان عندي المعدة والجهاز الهضمي يعني.
4: يا نمراني
3: طيب انا ايش اسال هنا يا دكتور؟ انت بتقول انه كان عندك يعني في الشريان المنعكس وانسداد ايش دراك انك انت بتقول تشافيت، ما دراك يعني كيف لما عرفت انك تشافيت؟ الاعراض سارت ولا كيف؟ الو
5: كان عندي الشريان الايسر، قلت لك الايسر التاجي، الشريان التاجي الايسر
3: ايوه المنعكس. ايوه
5: والشريان الايمن المنعكس
3: اها
5: التاجي. كان عندي يعني قلب دايت يعني انسداد في الشريان الايمن والشريان الايسر انسداد تام يعني.
3: ما كنت تعاني، كيف كنت تعاني؟ كنت تعاني المشي يعني النهله
5: يعني كان يعني بدايه جوفك
3: يعني اي يعني عندما كنت الركود، عندما كنت تمشي، عندما تشتغل تتعب ولا
5: ما كان في تمشي خلاص يعني كنت تعبت من المشي ولا هذا. وبعدها ست المستشفيات وبعدها رحت عند المستشفى الخليل.
3: ايوه
4: طيب في المستشفيات
5: العلاج التالي العلاج استخدمته حوالي شهر او سنة عقلة والحمد لله شفيت، بعدها امشي طبيعي
4: الحمد لله،
5: امشي طبيعي اطلعت طبيعي ما عبش النهل هذف ولا التعب
4: الحمد لله. انا مراني في المستشفيات ايش الاطباء ايش قالوا لك ايش يعملوا لك يعني هل علاج او دعامه او عمليه؟
5: المستشفيات يعني ما بذكر له شيء
4: ممتاز.
3: ايوه بس ما قالوا ايش تعمل؟
5: قال يعني قال اول مستشفى قال يعني ضروري اعمل خمس دعامات حوالي $5,000
3: ايوه
5: خمس دعامات. وبعدها رحت عند الدكتور في مركز القلب يعني دكتور مشهور وهذا قال لي ضروري يوم غدا يعني حضر عند هالليل قلبك لا اعمل لك عمليه شق زراعه شرايين $7,000
4: قلب مفتوح.
3: ايوه
5: قلت له تمام يا الله من واحد بعد ضليت شفت عند الدكتور خليل التالي علاج استخدمته حوالي 30 يوم والحمد لله وشفيت الان انا في اثم الصحه
4: الحمد لله وشكر الله الان.
3: طيب انت بعد ما حسيت الان بالشفاء انت عاد عملت اشعه ايكو او كذا تاكد؟
5: الحمد لله يعني ايوه ابو الله الحمد لله
4: وشكر الله. وطبعا
5: تعالجت يعني للجهاز الهضمي والمعده استخدمت علاج الجهاز الهضمي مع المعده يعني كان عندي ارتخاء في المعده وغثيان يعني واصل وقلق يعني واشرهب وتعالجت.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
5: والحمد لله الآن لها الحمد لله
4: شكرا. الحمد لله وشكر الله الحمد لله. طيب يا نمراني ايش توجه من رسالة مثلا للجهات المختصة وايضا للمواطنين اللي بيعانوا من امراض القلب؟
5: اوجه رسالتي لمن كان مريض او يعاني من المعدة او من الجهاز الهضمي او من تسددات الشرايين فعليها ان يزور مركز الباحث خليل ويتعتى يعني بالخير ان شاء الله انه يلقى علاجه افضل من المستشفيات من اي او من اي مكان.
4: الحمد لله وشكر الله. حفظك الله ورعاك يا نمراني. حفظك الله. الله يمنعك بالصحة والعافية.
5: آمين إن شاء الله.
3: هيا في أمان الله. أمان الله. طبعا مبشرات أي عنده وانسداد تام، وهناك من أشار عليه زراعة شرايين، وهناك من أشار عليه خمس دعامات. اتوكل على الله وزار مركز الباحث خليل في بيت بوس.
4: طبعا يا عم يحيى الموضوع هذا عندما نتكلم احنا بالنسبة لنا يعني بنتكلم بشيء بسيط يعني حاجة بنقدمها يعني هي تعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى إنجاز عظيم لأنه نعم. في العالم كامل ما فيش علاج اللي بيعالج انسداد الشرايين أو مثلا تضييق الشرايين أنه مثلا يدي له حبوب أو علاج عدا مثلا اللي مثلا بيحصل له جلطة بيعدوا له مذيبات الجلطات هيبارين ورفارين ما إلى ذلك يعني مؤقت بعدها يعمل له قصة استكشافية بعدين يعمل له دعامة أو يعمل له قلب مفتوح يعني زراعة شرايين لكن يوجد علاج بهذا يعني بدون هذا الطرق كامل،
3: بدون أي تدخل جراحي، بدون كذا.
4: نعم، ويعني شيء عظيم جدا.
3: نعم،
4: إحنا أنا بالنسبة لي يعني دائما أوجه رسالتي للجهات المختصة مثلا في وزارة الصحة أو
3: أنا مشتش يا دكتور ندخل أنا داري.
4: نعم، إحنا نتكلم الآن
3: هم كيف تخدم بلد، كيف تخدم نعم وطن، ويكون نعم هناك الجهات ذات الاختصاص يتساعدوا معك
4: نعم
3: في أبحاثك في عملك.
4: نعم،
3: ويكون في هناك توأمة بين العمل الإداري حق الدولة وبين فكر
4: يعتمد العلاج ندرس. نعم، العلاج نجرب يعني بالطرق العلمية اللي يريدوها طبيعي جدا، ويتم تعميم العلاج واعتماده في السوق
3: إن شاء الله. أنه مع الأيام بايجي هذا. أنا أدعو جميع المستمعين الذي بيسمعوني، أنت عندك شيء من القلب، قد عندك أشعاتك، قد خلاص حددوا إيش الذي عندك، اعمل لك زيارة إلى مركز الباحث خليل، أو ارسل حالتك على 37-24-64-16 أو 37-22-22-47.
4: نعيد لهم الرقم لأنه بعض الوقت بيقولون
3: عن شاء الله تصلوا عن نعيد إن شاء الله.
4: يلا تفضل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: إذا عيد الرقم أنت بصوتك لا ما يجاوب. نعم، هذا ألو عيد الرقم.
4: بالنسبة للرقم 37-246-416 وأيضا الرقم الثاني 37-22-22-74 37-42-74 هذا بالنسبة للرقم. وأيضا بالنسبة للمكان يعني تأكدوا من المكان بالقرب من جولة بيت بوس، جوار مجمع مول العرب التجاري، هذا يعني شارع 50 جولة بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: نعم، نجلل تصاروا نقول له
5: دكتور. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: السلام عليكم.
4: وعليك السلام، حياكم الله.
5: الله يحييك، كيف حالك؟
4: سلم حالك وعافاك الحمد لله.
3: من معنا؟
5: عبد العزيز علي محمد عطية.
3: عبد العزيز علي محمد عطية، من أين يا عبد العزيز؟
5: من سنحان بيت الشاطبي.
3: يا حيا بهلنا في سنحان وبيت الشاطبي. ها الحمد لله على السلامة. أنت كان عندك مرض ولا أنت كنت مريض ولا كيف أنت زرت الدار؟
5: أنا كنت مريض يا أستاذ، وبعدين يعني كان عندي البواسير كنت أعاني منها يعني سنين على ما هي، ويعني وتعبت منها وكرهت حياتي بسبب البواسير هذا، ولبجنا في مستشفيات مراهم بهانات، وناس يقول عملية وناس يقول جرنجة وناس يقول أفعل أزيت من حق السيارات. المهم كرهت حياتي، والحمد لله بفضل الله يعني توفقت، جيت عند الدكتور خليل في بيت بوس زرت العيادة، والتالي علاجي الحمد لله يعني ما جيت 3-4 أيام والحمد لله يعني سرت الحياة من جديد.
3: طيب اسمعني، صلي على محمد وعلى آل محمد.
5: اللهم صل وسلم على
3: محمد. أنت البواسير هذا كم لك بتعاني منها؟ كان كم قد لك؟
5: قد لي يمكن يجي 10 سنين.
3: أوه، وأي حين زرت المركز؟
5: زرت المركز قبل 17
3: أجل. قبل 17 أخذت جرعة مرة واحدة ولا مرتين؟
5: مرة واحدة الحمد لله، ورجعت زدت أولي جرعة والحمد لله يعني فهمت من أول جرعة الحمد لله.
3: يعني أنت الآن تمام 100% بخير؟
5: الحمد لله تمام 100% بخير أصلا.
4: الحمد لله وشكر الله. الحمد لله.
3: إذا الحمد وشكر
4: لله. بالنسبة للبواسير، ناس كثير بيعانوا من البواسير، الأعراض اللي كانت بتجي لك يعني لو توضح نوع الأعراض اللي كانت بتجي لك.
5: الأعراض اللي كانت بتجي لي كان يقعد يحصل تشتتات وخروج يعني حاجة
4: يعني بروز المقعد يعني بواسير درجة رابعة.
5: أيوة درجة رابعة، خروج من أيوة وتشتتات وألم وزبد يعني وجع كبير، وهذا ما كان يأثر على راسي، وجع في راسي وتعب يعني بسرعة، بس ليش أقوم بأي عمل مجهود إلا يستأذن التهابات ويأثر علي، وما بش حاجة الذي يعني بعد الألم لو استخدمت مهدئات إبر يعني فلتر إن هذا المهدئات والزي ما ينفعش كل يعني حياة كانت الحياة يعني نكاد الصدق.
4: الحمد لله.
5: الحمد لله يعني إني وفقت ورحم الرحمين إلهمني يعني بالدكتور خليل، والحمد لله أن الحمد لله أني
3: فهمت نهائيا. طيب طيب شاطبيب، إيش تنصح المستمعين الذي بيسمعونا؟
5: ها
3: إيش تنصحهم ما تقولوا لهم؟
5: والله أنصح الذي بيعاني من البواسير ولا أي مرض، أنا قضيت أول والدتي قبل يمكن الأسبوع الوالا عندكم والحمد لله قدي بخير والدتي والفل أمي.
4: إيش كان عندها؟
3: إيش كان عندها؟
5: كان عندها ألم في الركب ووضي وذكاء كذا وسكر وضيق والحمد لله يعني استخدمت الجرعة ورويناها قبل طريقة حق استخدام الجرعة والحمد لله يعني بخلت رغم من قد الله بقيت علاجات من هنا ومن هنا معها يمكن شواء العلاجات ما نبع الناس لكن الحمد لله يعني الدكتور خليل هذا على عشر حكى الحمد لله يعني بفضل الله انه بيبخر الحمد لله
4: الحمد لله. انا الوالدة الان قديم تخطى ما عاد بشوجع فيها الركب
5: الحمد لله بتخطى وقالت متحسنين الحمد لله
3: هياك خليها تدعي لنا واحنا نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف لكم ولكل من يسمعنا وشكرا لك شكرا في امان الله. طبعا سامعينا الكرام هناك رسائل كثيرة اشتوا رقم وعنوان المركز عنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب رقم التلفون أو التواصل أو تشتي ترسل واتس أو حالتك وأشعاتك والمختبر الذي معك على 37246416 أو على 37222274. المركز مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. نشل هذا الاتصال ونقول ألو.
6: ألو
3: مرحبا وسهلا حياك.
6: السلام عليكم.
3: عليك سلام الله. من معنا؟
6: ألو
3: أيوة من معي؟
6: علي عبد محمد النهاري.
3: علي عبد محمد النهاري من أين يا علي؟
6: من صنعاء
3: ساكن في صنعاء. مرحبا بك يا علي. زرت مركز الباحث خليل؟
6: ايوه زرنا.
3: ايش كان عندك؟
6: انا عندي البواسير.
3: كان عندك البواسير. هذا متى كانت الزيارة حقك؟
6: كانت قبل 17 يوم او 18.
3: قبل 17 يوم. كم لك تعاني من البواسير؟
6: يمكن حافظ هذا سبع سنوات.
3: سبع سنوات. طيب انت اول ما يعني ما زرت المركز ما زرت الباحث خليل الا مره واحده؟
6: لا مره واحده وزرته مره ثانيه يعني عند وقت ضمي دهنا.
3: انت الان كيف حالتك انت الان؟
6: وقت ضمي بس فقط لاني انا جلست عشريات تسع ايام وانا بخير الحمد لله.
4: الحمد لله وشكر الله. يا ابن النهاري
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
2: الباحث خليل للطب البديل.
4: أقصد لك توضح للمستمع اللي بيسمعنا الآن أنه مثلا قلت لك سبع سنوات بتعاني من البواسير، لو توضح ايش كانت الاعراض اللي بتجي لك وكيف كان وضعك مثلا على اساس يفهموا الناس كيف كنت وكيف اصبحت بعد العلاج بفضل الله.
6: كانت الاعراض اللي تجي لي كان يعني ما اقدر اجلس، يعني كان خارج مني.
4: نعم. عرفت
6: درجة ودم نازل واصل. الحمد لله وشكر لله. وبعدين كان ما اقدرش اكل، يعني مطني كان يفقد من جسمي. وبعدين الحمد لله لما زرت معكم الحمد لله وشكر الله في خلال تسع ايام وانا بخير
4: الحمد لله. انا بالنسبه لي ذاكر لك لانه جيت عندي العوده الاخيره يمكن قبل 3 أو 4 أيام. اول زياره مش كنت ما كنت قادر تجلس، يعني جلوس طبيعي الا جانبي لانه كان عندك البواسير من الدرجه الرابعه.
6: ايه كانت عندي من الدرجه الرابعه الحمد لله.
4: طبعا في المستشفيات ايش مثلا التشخيص العلاج اللي مثلا نصحوك فيها اول التشخيص؟
6: يعني تشخص يقولك ما بدك تسوي عملية وبعد تعالك في عدة مستشفيات، يعني من أصحاب الدكاترة هذا اللي تبع البواسير ما في كان كل ما تعالج يعني فترة العلاج ويرجع، لكن لما سوت عندك الحمد لله شكرا لله الآن بخير الحمد لله. وانصح أي شخص يعاني من البواسير إنه يتجه للدكتور خليل، قولوا منا جزيل الشكر والتقدير.
3: شكرا لك. طيب والوالدة إيش كان عندها؟
6: كيف؟
3: أمك إيش كان عندها؟
6: أمي عندها تحكك في المفاصل بس ما زالت يعني لها 4 أيام أو 5 أيام ما زالت تعاني.
3: يعني عادها تحت العلاج؟
6: أي ما زالت يعني تستخدم العلاج ما قد.
4: إن شاء الله يعني. إن شاء الله الله من عليها بالعافية، وإذا خلص علاجها وأمورها طيبة الحمد لله، باقي لها أي مشكلة أو مثلا باقي أعراض عود لها عندي مرة أخرى. ونتمنى لك ولوالدتك والجميع المستمعين الخير والصحة والسلام والعافية.
3: وأنا أيضا بدوري أنصح كل من بيسمعنا الآن، إذا شي معك أب أو أنت بنفسك إذا قدك بتحس أن قد عندك شيء في المفاصل لا تريع مبلغ لو ما قدي تتحكوك لو ما قدي كسارت نصها
4: نعم.
3: القط بنفسك من البداية وصير دورة للمركز
4: نعم.
3: وخذ لك جرعة يعزز حك العظم يعزز القوة فيها والمفاصل والسيليديوم والمادة و...
4: نعم.
3: شل لك الجرعة حكاك ونقذ نفسك لا تراعي لو ما دبره.
4: نعم أنت ذكرت نقطة مهمة يا عم يحيى. بالنسبة للأمراض المفاصل بيجي عندي أسأله كم لك مريض قال لي 10 كم أيوه. قال 5 قال كم ونشوف الكشافة قد عندها احتكاك وهذا يعني يحتاج علاج من شهر إلى 3 أشهر نعالجه والبعض الحمد لله ما بيغلق شهر الله بخير بس إنه فترة ال يجي عندي قد عندها مشكلة قد يعني
3: قد نعين هي المفاصل
4: مغلق بعض
3: أيوه.
4: قد يحتاج يقول لك عمل مفصل صناعي والحمد لله بيتعالجوا.
3: إذا متابعينا الكرام نسير للفاصل ونرجع لكم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: إذن نستمعين الكرام مشاهدين الكرام أحيي الناس اللي معنا في اللايف وأنصح يعني تعملوا أجر لأنه هناك ناس يخسر آلاف الدولارات دون نتيجة فاعملوا مشاركة للبث ارسلوا نصائحكم لأنه أنتم الدال على الخير كفاعله والله أنه أجر. أنا يحصل أقدم شهادتي لله سبحانه وتعالى أكثر من حالة اللي هي القدم السكري أمام عيني قدها سود ويبدأ يحط يديرها الجرعة ويبدأ يعالجه يجي بعد أسبوع ويتصل بالدكتور ما بلاجي أقول له يا أخي أنا في آخر الدنيا في هايل وقال ما بلاجي لا أجل يثبت لي وأجي ألاقي ذي كانت سود قد شرايين الدم بدأ الدم يجري فيها يعني تماثل الشفاء أقول له كيف يقول لم أكن أذوق النوم من الصقيق ومن الألم ومن الآن قال من الريحة والآن قلبي خير أنا الآن أنا بين أحس أن أنا في القدم السكري قبل ما تصير تحاول انك تبتر تقطع تزيد افعل لك زيارة الى مركز الباحث خليل في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة او ارسل حالتك او اتصل على 37-246-416 او 37-22-24-74 ونستقبل هذه المكالمة ونقول الو الو راديو دلتا.
7: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الان بامكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 اصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة اصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
10: للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
13: شمي عشان تتأكدي.
14: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
15: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
4: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
5: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
6: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
7: علاج الدنيا بكله وأنت من داخلك مريض على فلان على علان آكل حق الناس فاعل كذا اتقلف في نفسك ويجي جرى العلاج وحد تحيي. أنا أكلمه
8: هذا كلمة نعم. وأيضا أستاذي حيان ذكرت قبل الاتصال على موضوع الأعشاب. طبعا الناس ما أخذين فكرة على الأعشاب إنها النعناع والكبزرة والبقدونس واللي موجود هذه في السوق وغيرها. إحنا يعني فضل الله سبحانه وتعالى أتعامل مع يعني ما يقارب من 250 نوع من الأعشاب من اليمن, يعني من جميع الماء يعني جغرافيا الجمهورية اليمنية, من الوادي من السهل من الصحراء من كل مكان.
7: إذا دكتور معانا فاصل. نعم. ونرجع لك.
8: نعم.
7: يلا استغفر الله.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
10: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: سامعين الكرام عدنا إليكم, مشاهدين الكرام أيضا عدنا إليكم. طبعا أنا أعتذر لأن الكاميرا بعيد وما بين قراءة الرسائل, لكن رتبها إن شاء الله من الحلقة الثانية ونقرأ رسائلكم. لكن أنا أوصيكم أنه أتمنى منكم من الجميع أنه اعملوا مشاركة للبث واعملوا تشير, اعملوا إشارة لشخص قد ممكن توصل لشخص يعاني من المرض, لشخص قد بلده قد فجعه وقالوا للسافر يقوم يختار يقلب حسابه وأنه لو يبيع الذي فوقه والذي تحته ما يحصل شزلات ولا يحصل حتى حق التذاكر, يلقط بنفسه بس ويصير أين يقولوا له إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب, أو اعطوه هذا الرقم 37-246-416 أو 37-222-274. إذن وصلنا المعلومة وأتمنى من البقية الذي بيسمعونا والذي بيشاهدونا نشيل معنا اتصال ونقول ألو. ألو.
11: ألو.
7: يا مراحب.
11: يا مساء الخير.
7: والله إن الصوت هذا إن أنا بين أعرفه.
11: ألو.
7: أيوة, هل تعاني من ضيق في النفس؟
11: أهلا وسهلا.
7: أو شلل في الأمانة؟ لا مكب تقول يا عم أحمد.
11: أهلا وسهلا يا مساء الخير.
7: طبعا عبر الأثير وعبر اللايف أنا أرحب بالإعلامي المتميز الذي بذل حياته وروحه وعمره كله لإسعاد الناس وزرع الابتسامة على الشفاة طيلة 40 سنة أو أكثر من 40 سنة, العم أحمد أو الفنان أو الممثل أو المذيع أو الإعلامي أحمد البحري. مرحبا بك.
11: الله يحفظك وشكرا على هذا الإطراء يا أستاذ.
7: والله ما هو إطراء, والله ما هو إطراء, أنت أستاذنا وابنا الكبير ويجب علينا كلنا أن نحترمك وأن نعزك ونقدرك فوق رؤوسنا.
11: الله يكون بعونك ويحفظك.
7: ها قل لي يا عم أحمد, أنت زرت الباحث خليل؟
11: أيوة أنا زرت المركز حق الدكتور خليل.
7: إيش كان عندك؟
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
10: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
11: أعطاني علاج للبرسات ولا المسالك ولا كل فقرات هذه في ظهرها كذا، الحمد لله تحسنت من العلاج كثير كثير.
7: قبل كم آخر مرة آخر مرة متى أخذت العلاج؟
11: ها؟
7: متى زرت الدكتور؟
11: أي زرته؟
7: إيه.
11: زرته قبل رمضان وقبل أسبوعين.
7: يعني تحس إن في تحسن يعني؟
11: الحمد لله تحسن والعلاج مفيد. وأنصح أي مريض يعني في حالي من أمراض المفاصل في المسالك أو في البلسات يعرض نفسه على مركز الدكتور خليل.
7: طيب الزوجة أيضا، الزوجة زوجتك كانت تعاني؟
11: أيوة زوجتي، وكان عندها السكر، كان حصل عندها تبول غير إرادي.
7: أيوة.
11: والحمد لله الدكتور خليل طالع علاج وشفيت الحمد لله.
7: الحين أنت متأكد يا عم أحمد؟ هذا حق الزوجة، أنت تقول كان عنده تبول غير إرادي من السكر صح؟
11: أيوه من السكر. أيوه.
7: واليوم كيف فيه؟
11: الحمد لله.
8: الحمد لله وشكر الله، حفظك الله ورعاك يا عم أحمد.
7: الحمد لله.
8: طيب أنت يا عم أحمد المشكلة عندك كان في البروستات. البروستات يعني لو توضح للمستمعين إيش اللي كان عندك في البروستات؟
11: هو أنا سبق أني فعلت عملية للبروستات.
8: ايوه.
11: وحصل بعد العمليه التهابات في المسالك وذي، وبعد عملوا لي عمليه ثانيه لانه كان يحصل عندي تبول غير ارادي، وبعد عملوا لي عمليه ثانيه للمسالك. وشرحت الحاله للدكتور خليل واعطاني علاج الحمد لله. قاعد اقول لكم اني تحسنت حالتي من الالتهابات
8: الحمد
11: لله.
8: الحمد لله طبعا. وبالنسبة للظهر، بالنسبة للعمود الآن معك خليل، أنا أكلمك الآن خليل. معك الآن خليل، أنا ذحين بين أكلمك خليل.
11: أنا أشكر خليل وأتمنى لك التوفيق والنجاح، وأنصح أخواني الأمراض الذي يعاني من أمراض مختلفة يدور نفسهم على المركز، وإن شاء الله يحصلوا العلاج المفيد
7: بإذن الله. بارك الله فيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسمعنا عليك شر في أمان الله يا محمد، مع سلامة الله. إذن كان معنا الأستاذ أحمد البحري، طبعا الكل يعرف صاحب برنامج بسمة، والذي كان برفقتي هذا العام في برنامج الصراحة رحى. الله يريح قلبك يا عم أحمد. معنا اتصال ثاني ولا شيء؟ نشيل الاتصال ونقول ألو، بعدين نجاوب على بعض الذي بيرسلوا رسائل. ألو ألو.
8: الرسائل بيتكلموا عن موضوع البهق أو البرص، يعني اللي يقرأها الآن. أنا تكلم سابقا بالنسبة لموضوع البهق أو البرص، يطمئن علاج موجود وبنجاح تام 100% إن شاء الله. يعني إذا عندك حالة يعني أو قريب أو تعرف حد في البلاد أو في القرية يزورني، وإن شاء الله هذا العلاج بنجاح تام 10%. وايضا بالنسبه للموضوع اللي تكلمنا سابقا، الحصوات، تاخر الانجاب، امراض القلب، امراض المفاصل،
7: هذه عنده غرغرينه،
8: نعم، القدم السكريه، الانسداد اللي في الشرايين. ايضا بالنسبه للموضوع التوتر والقلق بسبب القولون.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل.
10: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
10: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: نشل الاتصال ونقول الو. الو.
12: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
12: كيف حالكم؟
7: الحمد لله. من معنا؟
12: خليل بن حامد هزاع.
7: خليل.
12: ايوه.
7: يا خليل هزاع، من اين يا خليل؟ من اين انت؟
12: انا من اب.
7: انت من اب، والان في صنعاء؟
12: ساكن في صنعاء العنيرة.
7: انت زرت المركز، زرت الدكتور خليل؟
12: ايوه زرت الدكتور خليل، كنت اعاني من مرض الجرثومه في المعده.
7: جرثومه في المعده، كم كان قد لك مريض من الجرثومه؟
12: كنت مريض يعني في شعب المريض.
7: ورحت مستشفيات، رحت كذا؟
12: دخلت مستشفيات، كنت كل يوم كثير مستشفى، كل دكتور يدي لي علاج، كنت ما اقدرش انام منه. يعني كل دكتور يديك مهدئ، الدكتور يقول لك قلون عصبي، دكتور يقول لك قلت ما في المعده، دكتور يقول لك ما جبتش حاجه الا المعده.
7: وبعدين رحت للمركز،
12: بعدين في عمر جلست اكثر، كنت استخدم مغذيات، ما كنت ارقد خالص، انا كان يجي لي غثيان يجي لي وبشم بالمعده.
7: ايوه. وبعدها كيف لما صرت لعند الدكتور خليل؟
12: سمعته في الراديو، وبعدين زرت صرت لعندهم الثاني، بكرت لعندهم.
7: قبل كم؟
12: في رجب. ممكن
7: في رجب اخذت جرعه من عند من المركز.
12: ايوه جيت عندكم للمركز واخذت لي علاج.
7: ها وكيف حالتك؟
12: الحين بخير الحمد لله وتعافي.
8: الحمد لله.
7: يعني ما عاد رجعت مره ثانيه؟
12: ها
7: رجعت مره ثانيه ولا لا؟
12: عاد انا ما اسمع مره ثانيه، كنت نجار عاد انا ما اسمع، عاد انا بس ان شاء الله اليوم.
7: يعني قدك بخير الحمد لله.
12: الحين قد انا بخير الحمد لله، واذا كنت معي علاجات لا استخدمتهم ولا حاجه، جنبتهم على جنب واستخدمت العلاج حقكم، الحين انا بخير متعافين. نشكر الدكتور خليل والدكتور رحاب وتعاملها وطيبتها.
7: اذا يا خليل ايش تقول للناس هذي بيسمعونا؟
12: اقول لهم عليهم بالدكتور خليل علاج افضل، يعني افضل ما تعال، في ناس يعانوا في امراض حاجات ما لهمش علاج، نفس انا عانيت اول واحد دورت علاج، كنت اسير هنا عند العياده هذه، اسير عند الدكتور، كل دكتور يفعل لي حاجه، كان دكتور قال لي يفعل لي غسيل مغذيه، يعني بعد دخل الألم فعلت غسيل مغذية وكن ما فيش حاجة، يعني الوقع على ما هو أخوصة وبعد رجع.
7: المهم اليوم خليل بخير.
12: هذا الحين قدنا بخير الحمد لله. في بس
8: الحمد لله
12: في بعض الناس يعني ما يسويش قارين للدكتور خليل، أنصحهم أنهم يتابعوا البرنامج حقه ويزوروا لبيت بوس.
8: الحمد لله وشكرا يا خليل. طبعا هل كان الأعراض اللي كانت أيضا تجي لك قلق وتوتر وتقلب مزاج؟
12: ايوه كان يجي المزاج في
8: خوف،
12: كان يجي غثيان، كنت تحت النوم ما اقدرش القد.
8: نعم
7: اقدر يجي الجرثومه الحمد لله.
12: كنت معي الحبوب هؤلاء اللي كانت ديون الدكاكير الياء اشربها مهديه، كنت بقيس عند ما انام القد، ما يجي لي غثيان شطرش ما اقدرش يعني ارقد، ما بهل ارجع على القدر اجلس وتركي شويه ما ارقدش، ولا اجلس مواصل للصبح لما استخدم العلاجات المهديه اللي بعد الصبح ارقد لي ساعه نص ساعه.
7: الآن تنام، الآن تنام بعد ما زرت المركز بعد الجرعة.
12: أيوة إن شاء الله بزوركم.
7: أنت الآن ترقد ترقد ترقد طبيعي تنام؟
12: نحن طبيعي ولا في حاجة صح. الدكاترة منعونا من القات ومنعنا من الزيوت ومنعنا الحاجة الحالية وكمان حاجة أكثر، نحن طبيعي بناخذ زين وآكل زيوت وآكل حاليات.
7: وأتمنى أنه تخفف، وكل الذي بيسمعونا ويشاهدوا إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وعلى الجميع بالصحة والشفاء والعافية في أمان الله. طبعا يا دكتور هذه شهادات أنا أفخر بها أنا
8: الحمد لله.
7: وأقول للمشاهدين هنا والله أننا أسمع اتصال المريض عندما يشعرني بأنه لمس بس لمس شيء من الشفاء، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا ملكة أنت تتميز بها، والله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن كل من سمعنا كل من تابعنا أن لا يبتلي بأي مرض وأن تكون بخير متعافي بصحة وعافية. وأطلب منكم أنه ترسلوا لحقكم التشير أو المشاركة لأي شخص يحتاج إلى علاج. معنا آخر اتصال.
8: نعم
7: ناشر لآخر اتصال نقول ألو. ألو طبعا مستمعي الكرام هذا الشيء يعرف أين الرسائل كثيرة، ادونا عنوان المركز، عنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. الاتصال أو الإرسال على 37-24-6416 أو 37-22-22-74. الدكتور أيمن لكم الأرقام بصوته من أجل سجلوها عندكم وارسلها لأي واحد بتحس هو صاحبك، انفعه وأنت عاد بسرقة في يدعي لك.
8: نعم بالنسبة للاتصال على الرقم 37-24-6416، الرقم الثاني 37-22-22-74. قبل الاتصال أنا تكلمت عن موضوع اللي بنسميها خدعة جرثومة المعدة، أكثر الناس بيعاني من القلق من التوتر من الضيق من تقلب المزاج من الخوف من الانتفاخ في البطن من إسهال من إمساك، يعني حرارة في الجسم ضعف في الجنس، أيضا حتى بالنسبة للبنات نفس الطريقة بيحصل لها قلق توتر خوف يعني هذه المشاكل كامل بتجي سببها من الجهاز الهضمي، يعني قد بيوصل لمراحل الحالة النفسية. فأنا أنصح أنه اللي بيعاني من هذه الحالة من هذه الأعراض يجي عندنا إن شاء الله، بنجيب له علاج منظم للمعدة والجهاز والقولون، وإن شاء الله يعود طبيعي، ما تعود له هذه الأعراض، وأيضا ما يتعبش في البحث عن العلاج.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
10: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: نشيل الاتصال ونقول ألو.
13: ألو.
7: مرحبا وسهلا.
13: أيوة.
7: حيابك، من معي؟
13: معكم محمد إسحاق.
7: محمد إسحاق، وأنا معك يحيى صلح.
13: أيوة.
7: يا محمد كيف حالك؟
13: والله الحمد لله.
7: أنا في، أنت الآن معنا عبر الأثير في الإذاعة، بس تقول لي أنت زرت الأخ الدكتور الباحث خليل.
13: أيوة، سنة مثل خليل.
7: أيوة.
13: أنا والمرأة حكي دعينا فيها الأولى، والحمد لله لا لجب نتيجة.
7: إيش كان عندها؟
13: كان عندها العمود الفقري.
7: كم لها تعاني من العمود الفقري؟
13: جلست في حالي ثلاثة أشهر وهي مطروحة، ما كنت مش الله عني دلالة.
7: أيوة.
13: ورجلها كان ماسكت عليها من عند الحوض ومنزل.
7: وذا حين؟
13: معنا الحمد لله مشيت وبخير.
7: متى زرتوا الباحث خليل؟ متى زرتوا المركز؟
13: زلنا قبل رمضان.
7: يعني الآن المرأة حقك تمام؟
13: الحمد لله.
7: وأنت شفت إنه العلاج نفع معها، بعدين صرت تعالج أنت ولا كيف؟ إيش كان عندك أنت؟ ها؟
8: مسألة عن زوجته.
7: أنت كان عندك شيء؟ كان عندك مرض؟
14: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
15: الخضروات أنواع،
16: الفواكه أنواع،
15: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
16: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
15: منتجات LG
16: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
15: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.

0: متخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
1: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
0: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
5: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل. Just found it.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة. Radio
2: Delta. مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: ألو،
9: هيا عطوا ولدي أختي.
8: أنا جاهزة بس مشتي الساعة الولادة الأولة.
9: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
10: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
9: أي المستشفى؟
10: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
9: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
8: يا سلام سلم.
10: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
9: بس عاد معي أمي مريضين.
10: نجلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
8: خلاص جاي لنا.
10: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
9: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
10: الآن مثل الريح.
11: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
12: You just found it. Radio Delta.
13: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
14: امبارح اليوم وبكرة، راديو دلتا كل الفرق. The big big

الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني.

0: Ben.
1: Thank you.

Thank you.